0: الكريم قلت وإذ قلنا للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء سنة رب العالمين في تشيكنا في مرفيدا كو إسلامتي جو احترام همي جوريت مروفات جريدا و إسلامتي دا همي نوعي همي جوريت مروفي اتدهين چونکه خود تعالیش قرآن پیروز دا وی احترام نشامد دادن بیشتما ولقد کرمنا بنی آدم ما قدر قیمت دایا کره آدمی خود تعالی بشن و جا اف کره آدمی جور بن احتمالا صدها قومیات و صدها لغت ده بن بس اسلامتی اف قاعده دانه گوتی ولقد کرمنا بنی آدم انسان همی قیمت داره بغض النظر كو أفا قومية تاوية عن عظمانية عن أفا وطنية الكيفية الكيرية خد تعالى قيمة داية أفا إكشوان وان بنامايا إسلامتي بمدانا دي كو دولة مايا بالسلمان عن إسلامتي أف قومية همية تداهي وقيمة دا في بشري في إنساني بي كو بريخبدتا لغتوي بي بريخبدتا قوميوي بي بريخبدتا رنجيوي بي بريخبدتا ثقافتوي جوريوي بل كو قيمة داروي بشري بس هنه تشتي دي داناندن سيدا يمن او تشتي داناندن كو بما ديار كد اف اختلافة اف جيوازية بل جو نشانة مظنة رب العالمين سيدا سبع خد تعالى بجيت ومن آياته أن خلق لك خد تعالى يا الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم أف قوميتها السيدة يمن كوبيجن همي قوميات دهنا همي لغات دهنا في ديني بس تشتكي دي دهنا كبيوان ديتونا بيفا مشن أو جتشيا اولا اف تعددية هي اف جيوازية هي ما بين عظمانا ما بين لغتي ما بين قوميتي بلكو دهان دولة بسلمانا دهان قوميتي دهبن بس بوشي اف تنوعاتي ده خد تعالى بما تعليل ديار كر كو لتعارفه ده ازو ده ام اف مروفي تاني اف بشري تاني اكو دبناصن اف كرد اف عربة اف عجمة اف فارس هر نتوكي هابيتن جبال هنده تشتاكي دي بودانا كو انسان تدا بهتا وزن كرين وبهتا قيمة دو بشري بغض النظر اللغتي وبغض النظر مثلا بجين قومي او جتيا ان اكرامكم عند الله اتقاكم كوري تقوي كو كوري باش كت او شو تقوى خدي تعالى تكتن دفيري دا مسابقة دها دفيري دا قيمة انسان ديار بيدن اما لغتي ويدا وتلرنجي ويدا ما فرموديت بيغنبري عليه الصلاة والسلام قال لك هنا كما جرها بقى من بحجيب كين بس أفا إيكش أم في بزنين كو إيكش دلائلة مظنها رب العالمين أف تعدد قوميات ولغتها هنا ورب العالمين أساسا جدانا كو إنسان هميدة في رب العالمين خدان كرامته وقيمة قيمة الإنسان النهات يشكوندن في مجال ده وهندك موازين دانوين أف إنسان أف تعدد قومي بتتكيش أنا بيفان أوجي تقوى رب العالمين عدالته وما هيكل خد حسكين بين ساكيني باشن كين سبان نقاط السلبة
1: الوقت تا سيدة عزيزتا أمجا بكريم كو أو مهمة خد تعالى بمرفاداني و أبي القرآن جدا كلام كده قلت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعني من أف مروفا و أف أجنانا أفران إنك هما بس بخونو وخونو وبرجنو بيجنو بشينجي هما مهم هو أفايا أو دي عبدينيا بنداتيا خده تعالى كان بريكا قاصد خو و أفا و بشينجي هر قاصد كيجي بيوم خويا هاي سيدان خوشتبي تبحسي رزقتنا مروفا كر ات إسلام دا خده تعالى وقتی قدر و قیمت دایم مروفان سر چه بنا مال؟ سر بنا مایی که اوه کرده ترکیه فارسه یونجی خود تعالی بکنه بیشن چوب تقوی اف تقوی چند دای گرنگه سده خوشتوی؟
0: خود برای خود تعالی قرآن پیروز دا چه بجید؟ بجید اما ارسلنا من قبل که من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فعبدون خود تعالی اف بشره دای دا پرستن رب العالمین درست دایی بتکرم دا خدای خوب شیوه که درست بناسم أفا أبنى مايا أفا أساس إنسان في وجوده دا درسته تقوى خود تعالى كتن هروسا پیغمبری من صلى الله عليه وسلم ديارت كتن كوت في پرستنه دا إنسان چه جياوازينينة پیغمبری من صلى الله عليه وسلم حجة الوداع دا قوتي يا أيها الناس إن ربكم لواحد وإن أباكم واحد، لا فرق بين عربي وعجمي، ولا عجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى. سأحكي همي إنسان كنا إكريستا أف إنسان ها تشل لغات بتشل قوم بتن أقولي ما دام ربي وإك خالقي وإك شي كلمة إك رب العالمين وبابي ما إك أمنا سبكين، يعني مهمت جينا آدم وحواء. إذا تشوف قديوك كوع نعربك تفضلوا زيادة تشتكنين سر غير عربي مثلا مجين، وهالقصة عجمي سر عربي نمرو في الرأس سر يسور أن يسور سر يراش أن يسبي سر يراش. پیغمبری مثلا الله علیه و سلم گفت اف انسان همی وکی اکن کیری دا جیاوازن ایلا با تقوه ایلا با کاریوی او کاری اوت کتن او شولی اوت کتن دویره دا تیتا بیوان و تیتا کشان و جا هش دا جی رب العالم بوچی اف قیاس دانا آنجی اف بنما دانا دا عدالت هبین دا انسان وکی ایگ بن دا دولت بی بیتا آوا کرن هکران بین حضرات بسلمان امی سحکین کی حضرات اسلامتی آوا کرن سیده صبح همین نوعی مروه مشارکت دیدا ام کردا بگیریم مثلا بشین ما کرد ما هنه چند اول ما کرد هنه ما چند قیادی هنه آنجی بشین شروان هنه پیشمرگه هنه بسلمان و دفاعش اسلامتی حضارت آوا گریم ما چند هنه فارسن ما چند هنه ترکن ایدن اوه جی سبب وی تنوعی ایک جی اوه دا بیگ و حضارت و بیگ اسلامتی بنا بکنو بیگ و حضارت بسلمان و حضارت اسلامتی بیج بیخن بس قیاس دری داشت عمله وكرياره والتقوى رب العالمين. جبل هند بيغمبري عليه الصلاه والسلام هج دس بيكو دعوه حجه الوداع دك بجن اخر حجه اخر خطبه بيغمبري صلى الله عليه وسلم ديال كو كاسك تفضل سات كاسك يمين تشيكر نويدا لغه تيودا ترانج يودا وكاري ويدا الا بتقوى النبي الا او كاري او كات شاند موافق دينيه شاند خدمته بشريه تدايه وشاند برستون رب العالمين يدرس تدها وهذا في رد انسان تتا بيفون رجع قيامتي سيرفيك كاري يا سيدي.
1: خذ الشرس يا عزيز. كردستان صاحب سپاس بود شرازی بیت انشالله ربیع محمد خود شرازی بیت یا تجربه باشتر بیت سپاس من و استافی و ما مستای خود شرازی بیت با گهداری کرنات ادگل مدا ادگل برنامه سده خوشتفی ام بین آهات اک رب العالمینی هندک آهات خویتن و عظمت رب العالمینی و مصنع خود تعالی دیارت کتن وكي خدت على فئات بشن ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم سيدا أفعواتا شبايا متجهين تا بربرسو مصن الدنيا يا
0: ديارة سيدا من أفعواتا قرآن بيروس قبو ما ديار كتو من آياته خلق السماوات والأرض كو تشكري في عدو عصمان رب العالمين فبالجاء سال مصنها رب العالمين سال بارستنا رب العالم كو ابتني مستحق امر في عبادتي بوكتك او خالق في كوني خريا سماوات والارض الكونه يعني خالق في كوني مستهل تخوى عصماني خوى مخلوقاتي تخوى كو قال بجحشت هذا النوع من مخلوقات في كوني دهنا وواستيرو وان نجومة أبي رب العالمين داي أبا إيش بالجو نشانة مظنة يا رب العالمين أبا إيك بوشي ديف دخل تعالى من آياته خلق السماوات والأرض ديف رجل دي قوتي سيدة سبع واختلاف ألسنتكم وألوانكم جيوازية ما بين زماني و ورنجي و أفاجي بالجنة نشانة بمظنة يا رب العالمين ساكي تشوى جيوازية أزماني وجيوازية رنجا كنت استعملتي ده قيمة خونينة أزمان الرنك قيمة خونينة يعني إنسان محاسبه وينها تكلم سر أزمانه بي أنجي سر رنكي بي بل قري ده يا مظنها يا رب العالمين قري ده يا تشكرنك عدو أزمانه فان كو خدي تعالى بكي يا بنما كي يا أساس بو بيوانا أنجي كيشانا مروفا گوتش تا گدیدانه سروی چنده همیه گوده ام درست های پرستان خودی تعالی بکن و تقویم بکن خزمت و بشریتی وی عدی آوا کن سیده همین ها انسان سروان تشتا تیتا محاسبه کن بل هم رب العالم بوما دیار کرد که مزنای هاوی کونی دا دیار بید خلق و سماعت ورد مزنای هاوی انسانی دا دیار بید کوچه کرنا وی بشریت تنوع او کرده زمانه که خاصه او فارس هر روسا رنگ او سوره او رشه او سپیه اف نوعی هنه همي بالجا ونشانة مظنها رب العالمين.
1: بارك الله خير زبيت جوانا رسول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جل بخيرات جوانا رسول بخير وبركات سيدي خوش تبي هر كسا كيل سريو في عردي اتديتنا تشارجو في اسلام دا دجاتيا فون نشانت هبونا خود تعالى كو ازيدان كورت رنگي من زماني من كالتوري من آخا من ميجوا من جاوازة سراوي شريق المبكتن خود تعالى چو قوتيه؟ چو بوية هيا؟
0: سيد ريمن اولا آيني ما هر کسی که برنگی خوب، ازمان خوب، تعصب خوب، شری غیری خوب کت او مخالفه امر رب العالمین کتن و مخالفه سنت پیغمبر کت علیه السلام مخالف فی اسلامتیات درست کتن چشک دوی دانینه چکو پیغمبر ما اول جار نهی کرد یکو ام تعصب بکیم چند فرموده ما پیغمبر مهنه صلی الله علیه وسلم ليس منا من دعا الى عصبه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ليس منا من دعا ليس منا من قاتل على عصبيه ليس منا من مات على عصبيه بيغمبري من شمال الصلاه عليه وسلم بوجي دف تعصب دف منامني بيغمبري عليه الصلاه والسلام وقت دو دو دو صحابي اجي اكي تعصب وتدعوها فانها نتنه تعصب تشتكي يخربوية تعصب تفريقي بيدات يا تعصب ظلمي بيدات يا تعصب عكس عدالة الدادوري وكذي يا سيدام بل هند بيغمبري صلى الله عليه وسلم بومدياكل كو هات اويك اويت متعصب بيت سلب نما يتخلت تعصب اوي يا سيدام كتب بشتافاني خو بنا مولا خو عشيرة خو بكل سال خلت يجي أبت جاهلية جا هبو يعني بشتافاني خلتي بي سر براي خو انجي سر ملتي خو تو پشتوی بگیری بلان گناهکار بن بلا ظالم و زوردار بن اف اسلامتی نهیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم گوتیا نشمیا و نین نشویه نش پیغمبر علیه السلام سرافی تعصب شریب که خاکی بکوجید بیش مثلا بجین اس عربم اون اس مثلا بجی کردم اون اس ترکم حق غیر قوم هیا بو ما شرکت نو کار بو ما بکتوش میکیم ترن یعنی تعدیل بتکم پیغمبر علیه السلام بیشتر نش منه و آبی بمیجی سر فی او نش پیغمبری علیه السلام جبر هندت اسلامتی دا افت عصبه اسلامتی جره و ریشال اینا داره بوچی چکو هندیک تعصبه بتا سبب تفریقی بتا سبب ندادواری بتا سبب نوکویه اسلامتی گل سر فی کاری شول کرو پیغمبری مجی علیه السلام حتی مدین دا کو وقت هندک شرح چون گوتی هرکی گازی قبیله خو کری پیغمبر صلی الله علیه و آله ابی دعوه الجاهلیت و انا بین اظهركم هین دعوه هشت جاهلیت نفهمه و از هشت حاضر یعنی پیغمبر گلی عصبی بو سره وی تعصب خلد وی مجاری دا جبر هندی دینی گل تند سر وی تعصب دیره دا سیده ایمن
1: بله سیده خوش دوی خود سرازو بیتن سیده خوشکار ربیعا بساری کتن بشت خود تعالی اهمیت چه کرین بلی بوچی انده کس پرسنا خودت کن و افت پرسنا خودی نکنه ایبادت خودی تعالی کن گونه هون چیه یعنی بگوی بونه منه خودی تعالی وقتی حجه سمرو بیه بیتن ویت قاصد و پیغمبر هبن افت بگوی ام بیجن قاصد و پیغمبر باتن و او ام بیجن عبدینی خودی تعالی نکن الدیف خودی نین خودی تعالی دی وانا شکس خودی تعالی ها بسیده
0: اول جا سیده من اسلامتی دینه که آخر دینه دینه که هاتی بو عالم خری کسی بنجی در ناکوید خود تعالی گفت این دین عند الله الاسلام چشک دوید دینه هکت بفید تو بگه راضی بین رب العالمین تو بگه بحشت رب العالمین تو شیوه که درست پرستن رب العالمین که وی تو پسیار که اف دینه اف اسلامتیه و دیو بچی پیان ولی مثلا سلام و که دیار که خود تعالی بشت این دین و من یبتغی غیر الاسلام دین فلن یقبل منه هر کسی که اف دینه بگهده و بزنید اسلامتی های و دیف نچیتن خود تعالی شوی قبیل نکتن جزا ده هیت عقوبه کن رجا قیامتی ده هیت عقوبه کن صد صده بوچی چکو وما محمد الا رسول قد خلق من قبل الرسول وما محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين چوا دینی خاتم ادیان دیمه دینه چنا بیتن کسا کی دی اج دینه کی دی بگیدیتن و دیف بچیتن درست تای پرستان رب العالمین نه تکن های که دینه کی دی بگید الا کو دین رب العالمین اسلاماتیه
1: آن کل بری صدا خوش تبی خدا تعالی با همی بنده خو حجا نه لینا هر امتا که خدا تعالی قاصد و پیغمبر و فرکین رجع قاوت قاصد و پیغمبر نگهش بنه خدا تعالی دلیل خوش
0: خدا تعالی بجلی کلی قوم هات avec mes jouets là.
1: Pour
0: des tâches avec mes jouets, belle pérenne, ma salle, la lissane, comme une hélia, courable à l'impérenne, belle bonne affaire. Her kesekî, tu vaktî pêrimberî tu xwe da, îtaa pêrimberî tu xwe kir bin, tewcîhatê pêrimberî xwe tad bikin, ibadeta perestina rabil alemî kî bî, wekî pêrimberî emrîkî û rabil alemî wextî emrîkî, çişik tê din ew bisilmanin tiştê behiştî. Piştî Muhemed hadî sallallahu aleyhi ve sellem, piştî Muhemed, her kesekî ev dîne gehiştî, û bizanî îslametî hey, tebliğa wî hatiye, ezr serê xwe rakî, îndara wî hatiye kirin, dîfne çî hetmen ji wîna hêta qebîn rabil alemî dê qûbeke. Bez her kesekî dîn negeş bî, ew dekî da bî, cihekî da bî, dîn negeş bî, rabil alemî gafûr û rahîm e, çûnku xwedî teala bi jî tên la yukellifu llahu nefsen illa wus'aha, û hew kesê dîn negeş bî tê çi mes'ûliyet wî nîne, چه پرپس نینه وی وقتی رب العالمین شوی ناگی چه که رب العالمین
1: یعنی بونم نه سورت انفال سورت فتح بونم نه داعش بون ابنابه الله اکبر ام کرد ات کشتین تو چه دی بیجی اوی اوی تشتی وانا کری جهکه هات اسلامی دانه سیدا
0: سیدا یمن اول جار اسلاماتی قانون یا سویت کشتن هیت دانانتی نب کیفا میه که کنگی مروف حق های خلکی که بکشتن اسلاماتی خود تعالى بما ديار كريا كيد شريكيكي شريوان مروفاكي او شري تبكي قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا افا اخفنا رب العالمين حتى او به شري تجي بكتم تحق هي دفاع شبكة رب العالمين بيغمبري ما صلى الله عليه وسلم بيجيتن بما ديار كتن مروفي حقي هي هر كاسكي تعدوي المال مروفي بكت تعدوي العيولي مروفي بكت تعدوي الديني مروفي بكت وفحق هالدفاع يجيب كاتن وشري السلام بكات كسكي حقنينا بيغنبال بما ديارك صلى الله عليه وسلم بجين لا يحل دم امرئ مسلم إلا من ثلاث سيد جهد دانبن مروفي بسلمان شينا بيتو بكوشي بوشي إلا سيتشنانا أو سيتشنانا الثيب الزاني عيد نبي رب العالمين ما وفق بسلمانا باريز كوب كيفتا مروفي كي خدا مالو عيالو جنة كيفتا فاحشي دا ابت اسلامتي دا عقوبة يضانا دي كشنوي حلالا و هار وصا النفس بالنفس تا اي كشت تا اي كشت متعمد تا اي كشت متعمد تا اي كشت حقا هيتو اوجبه تا كشت و تارك لدين هي المفارق للجماعة او كاسي ديني و بهريتا بسلمانا دير كيفتا ندجي بسلمانا براستي حقي وجي
1: كشت شاري ومبكت شاري بسلمانا كاتا اوا بقول مبنو بدينو هاتي كرن اش رجمه قرب قرب قرا اب اياته اب اب صورته افا تشبه مها بابد افد شهيد
0: بون ازي اياتك بخين دبو ما ديار بيت خدي تعالى القرآن بيروز دار بيجي ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها افا اياتك بو ما ديار كتو شري بسلمان قلت الحمد لله ام كل اش كيف دا شو وقت بيغنبري عليه الصلاة وقت عمر بن الخطاب دا بيجي حتى انو كان ابو سلمان
1: بيجي سيدا ابو سلمان غير ابو سلمان سرعة دخو بنو
0: سحكي سيدا يعني. اذا ابو سلمان هل كسك ابنه في اسلامتي به شري مكت او مخالف ديني ومخالف القرآن والسنة بيغنبري عليه الصلاة والسلام بيجي وخذ تعالى بيجي لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم كنجي ما كردا جارك شري قومك كريا امشون معادی ایکستان دیه خود تعالی آیتا خوب پیروز داد چید بشید بشید نهی و نهی تکرن که هکر ایک شریع و نکد اوا بو مروی بیدین چما هکر بسلمان بن اوا یعنی شریع و نهی تکرن تعدیل و نکن شریع دین و نکن التبروه ما تقصیتو الیهیم خود تعالی بشید قنجیل گل و نبکن و عدالتی جی گل کن نه تنی قنجی عدالت جی ات قانون و یاسا داد ریو بنا جیانه دا راتب و همین جها دا تعامل دا ویت اف عدالت جی هی بیتن ایدن هر کسی که بناوی دینی بهت قوم که بستینید آن شریوانا بکر آن بکجیتن طبعا او مخالفی قرآن پیروزه مخالفی سنت پیغمبری علیه صلی و السلام بوچی سیده هم هگر هم بیجیم ناوی دولتی مجی حقه هی وکی هر قوم که بنا دولت چه شکل ویدانینه یعنی چما رخوریت ما دولتن نو بسلمان جی چما ما کردا حقنین ابین دولت مثلا ایک بیت محاربا ما که سران دکو مدویتن امسر بخوبین عدالت عدالت گربین کس تعدایل منه کد کس ورده منه خود تعدایل مالو عیال و جنکو عدی منه تکن یعنی افت حقی ما فکر رب العالمی دویا همی قومات چرا دویا عربی که دویا ترکی که دویا فارسی که دویا هر دولتی که مجی حقی ایون دویری دویا دیار از سیدم هر کسی که ناوی دینی آن هر ناوی که بهت عدی مروی بسلنی تن تعدیل مروی که وارد مروی مال مروی عیال مروی تعدیل بکن ما قیام برگیری لیبکن قرآن پیروز و بفرمود پیغمبری علیه الصلاة و السلام
1: بلشت تاخد اشتراطيه بفونو كنا قدرت ما تخش في الراديو ده هو كبرنامج رنامه ام بردا من ادجال هذا ام دي برف نو بريك بشنو باشي دوباره بغرينا جفوتها.

0: دوباره سلام و خوش سرمن قدرت خوش بی قدرت رادیو دهو که برنامه رنما ام برداوم این گرم داو و حروسا بین رمای سوشالی و دیت علاش فراز بید که این نجی برداوم این گرم دا ام دیگر زوباریس ما مسا سال ملکانی نه سر بابت نه تابونی و گریدانوی اپ ات چارچوب اسلام دا سلام خوش بی ام بین جهه گیتر شمی جو اسلامی وقتی صحابه یعنی قصتا مدینه کرین گلشون بونه بسرمان ناسنافت ملتا پی به همسیدا یکی وکی هبود گوده سلمان فارسی به همه گوده سلمان من آلا بیت گوده بگش بنا مالامه مثلا بنا صحیب رومی بو خاک رومی بو بلال حبشی بو ما ایجی های پشنازی بکو کابان کردی میمون کردی سیدا بو چی پیخن به صاف سر بن نگود اوانا اوان ناسنافت ملتا خو جه بکن
1: قدن سیده صباح ما بریم که آیت خان خلی تعالی بجدی ایه الناسو إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. خذ تعالى أبدا كرد أبا فارس أبا كامان الكردية أبا سلمان فارس أبا صاحب الرومية ده تعارف شيء بدب ناسي صبايا أي بس يرجع سلمان فارس إيش كيه أما مرأة صنزون بلقبه كو خلك فارس كامان الكردة مثلا صاحب الرومية أبا بتعارف خذ تعالى ده إنسان از اینجا که دیوی آخرین تاکیدیم سرا و قومیتی وان لقبا نه تعقوب کرد
0: پیغمبری صلی الله علیه و آله خود برسید
1: پیغمبری علی صلی الله علیه و آله چه پیغمبری گفت انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب پیغمبر علی صلی الله علیه و آله بجد افضل من نطق بظلمات حتخکین علی صلی الله علیه و آله اذا وقتی پیغمبری دیار کرد فخرت بت کو قریشیه احما فالمديت بيغام صلى الله عليه وسلم يعني هاتني هالجتن هالبجراتن كقريشي ايش هالبجراتيت باشترين بنا مرات عربانه بيغام صلى الله عليه وسلم مدياركي اذا انكار النسبي بيغام صلى الله عليه وسلم دوتش انسان دوت كفر ايك شلون الطعن في النسب تو انكار النسب خوب كي بنا مال خوب كي بو بو بيرت خوب كي اما كفر تجحود كي بوجي چکو تویش وی بنام ولی درکتیش وی عشیرتی درکتی وی بابی درکتی تو این کار که اوه کتا کفر کش نعمت رب العالمین کفر کش چه کنار رب العالمین دار ایزن اوه تنه نعیبن آنجی نگونه هن برو فلقبا دانتا سرخو لقب تشکی هم بهین عربا زحکیری قبیلتا هم خدا لقب دکتوریتا هم خدا لقب تشکی طبیعیه و دینیش اقرار سرکیری بس مرد تعصب نبی تعصب جد اسلامتی دا چه سیده سبا تو پشتوان خلطیه بکش بر بنامالا خوش بر عزمان خوش بر قوم خوش بر رنگ خوش مثلا بشین گره عدا بلکو هبیتن ایکی سپیه ایکی راشه خودانی شوی بلنتر آن وقتی رب الان بحثی معصی هنده ادیان اهل کتاب کرد خود بلکی بجن همه امیت هات نیچی کرن بنا سید خل خزمت ما بکن اول اسلامی دانیه الناس و سواسیتون که اصلا مشت پیغمبر صلی الله علیه لا فرق بین عربین و عجبین الا بالتقوى بجن رب العالمین دیار که بین عربین و عجمین عجمی یعنی غیر عرب یعنی تو تحقیه هم بجن سالم ری کنید بجن صباح دوسکی بجن از کرد مواقی قومیت محافظ خوب بجن اول تشتک بو تعارف ایکو دنیا سینو و ایکو دو بناسی
0: اش بهنس صدا خوش تبی هر زیده تر سر اخمته بو زین کرنا برنامه وقتی شرک چید بوان غذا چید بود نامینا بسرمان غیر بسرمان دا هر قهر هوزه که پیغمبری آلای خواه بو رنگ خواه بو یعنی اوه رامان هنده دن با اوه دنا پیغمبر سالان یعنی دا کوکی السر مثلا تا انتما آچه بیدن یا حوزه ها بیدن یا والاتی ها بیدن و اوه تشتای که اسلام رگی و پیدایی
1: یعنی سیده من لیوری دا اسلامتی بو ما دیار کریه وقتی تو کاری که باش بکی تو لقب خوش دیار بکی تحقیه هی چو گناه تیدانی نه دا اوی بری خود دا بزاری تو کردی تو عربی اف انجازات تکری اف کاری تکری اف کاری را طبعا تکری تو خود دیار که تو کش بنامالی کش عشیرتی کش قومی تشتا که روا و درست هتی آینی می پیروز دا بس از بین هر جاره که تأکیدیم تعصب هکن من عشائلیت مدا مثلا بشت بنامالت مدا تعصب هبون بو بنامالا خو بو عشیرت خو سرن حقیه سر ظلم و زورداریه اسلامتی اف میزانه بو منه هیله میزان تقوی رب العالمینه و کریارن کریارت مروفی تو دی بیجی اف عشیرت برکتیه دی بری خده کارت وی عشیرتی چه تشتی باش بو وی ملتی کریه بو عشیرت خو کریه بو مسلمان ها کریه دی فری دا یعنی انسان تیتا هل بجارتن اما وک لقب و وک نافو و او او بو تعارف ناسی می سیده
0: سده خوشتوی اف خلک ما ابی ام بیجین الدوزار و چارده شهید بوی دست ام بیجین ابنابی اسلامی و داعش خلقت ما أبد أنفال بون سيدا هدنا شهيد كرن ده چه مزگینی بوان های سید
1: از؟ سیدا مزگینی ما اخفنا پیغمبری صلی الله علیه وسلم اخوخت پیغمبری ما صلی الله علیه وسلم بجی من قاتل دون نفسی فهو شهید من قاتل دون مالی فهو شهید من قاتل دون اهلی فهو شهید یعنی او کسی برگریل مالا خوب کرد دی شهید خودت على يعني اجر شهيد دتي بلغريه نفسي تخوب كات مواطني تخوب كات مالو عيالو اهلي خوب كات عبد نامي سخوب كات سيدا بيغبري بو مديار كي عليه الصلاه والسلام افد الشهيد الرضا الشهيد انا سيدا بوچي چكو چي گناه خونين اي بهتن تعديل مالا مبك تعديل عيالي مبك تعديل عدي مبك بي حجت بي سبب از بسلمان وكيوي از خدان دين وكيوي از مروف وكيوي اي به تعدي محقي هم كيف فاعل بك و اي به تا كوتين سرافان هرس خالا پیغمبري ما ديار كي صلى الله عليه وسلم كو ابد هي تحسب كج مروف الشهيد خد تعالى بجد لا تحسب ان الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون رب العالمين اجري وانا بدات هر كسا كي جفينيتي دفاعش ملت خود كبير دفاعش مال خود كبير دفاعش دين خود كبير دفاعش اهلو ناموس و كرامات خود كبير رب العالمين اجري شهيدا داتي و پشماني في دنيا نبن سيدا
0: شهيد جسد شهيدا ايك شوان تشتا سيدا خوشي بو شهيدي رجع قمت رب العالمين دي بشتكا عندكش اهلي مال خود بي حساب عبتي حاجتي كاسين كوشان دي نجيب همسان دي شفاعتي بوكان و بشتي بي حساب ببه أفا خلطت موزن سيدا خوشتي
1: شو خلطانا بو شهيدا كو رب العالمين بشتا شهيدي تاب هندم رفتا حقيقيتو شفاعتي بوكي ورب العالمين سن خطرة بل هندي چكو بي برگريل ما في خوي الروا كريا ديني خو كريا عدو ناميسد خو كريا جبو خديد من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله جبو خدي الدفاع كريا تكو خدي أمري وكريا الدفاع عدي خو كات مالي خو كات ناموسا خو كات ديني خو كات إن شاء الله رب العالمين
0: السر في قلنا تجسد خوش تبي في غمبر صلى الله عليه وسلم صحابي قلت يقول في غمبر خدي أزيز سر مالا خو ملكي خو مروف أكوات مروف أكوات شاري مكر وتجي شاري بكا وتا پیغمبر خدا هکر من او کشت گوت او دشت او گری و تا کی ویس کشتم گوت تو دی بیا شهید اوه چه مزگینه صدا خوشتی وی
1: مزگینه یا دیار سیده گو پیغمبری بوما دیار که صلی اللہ علیہ وسلم وی صاحب پسیار پیغمبر باشا ایک هات مالیم بد گوتی نداری باشا گوت هکی شریم بگی گوت توش شریم بیب که باشا گو هکر من او کشت گوتی هو فی نار و هکر وی تو کشتی گوتی تو دی بیا شهید ایزان دفیره دا تعدایل مال و ملکی انساني رب العالمين فرمودت قرآن بيروز ده پیغمبر مت فرمودت خدا يها پاراستيه هر کس كه به تعديب بكن وان جهادا محقي هم دفاع ليب كين و هكر هم هاتينه كوشش پیغمبر مت صلي الله عليه وسلم ديار كه رب ده بتشهيد بوچي چكو موافق دفاعش الموافق الرواكريه جبر هندي دمال و ملک و دین و ادخالکی بین پارستن دویت این انسان برگریر وقت شتاب کرد
0: اوش وان هر پیشتشت گرینگ دو دی اوی اسلام زر بادی آبکن زده خوشت
1: بلی سیده من
0: اش نفس او
1: احساد صده اکو بو چی اسلاماتی هاتی سیده بر وان بر بو پیشتش بین محافظه کن سیده من اوش اولا حفظ النفس و حفظ المال و
0: ناميس
1: ناميس هروسا حفظ حفظ عدي مروفي
0: ودين
1: وديني مروفي هفهد بينجا بجن الضروريات الخمس اسلاماتي ده فعلا جي اسلاماتي قوانون ويساير دانا دي ده افهد بينج تشتبه هنا محافظة كده ده توي توي امين بي امين بي مالا خدا سر عدي خدا سر ملكي خدا سر جيو وطني خدا تو دي امين بي كاس تعدي تانكات في تو برجي لك هروسا عيالي بي مالا مروي جنكا مروي في مرو دفاعي برجي ده هر امانات بيدا ببيتن هروسا سر مثلا بيجن عدي خدا عدي مروي كاس تعدي لنكات هروسا ديني مروي بيتا بارستن افا ضروريات ديني تاتن دوان تشتبين بارستن سيدم افا بينج تشتبين
0: ام شكرا خديك يا سيدي عزيز ابيت ظلم وستم الولاطي ماكري ابشب نوفي اجبركو ام كردي نوم اخو خويا هاي خدي تعالى بيش شوفيت ما او شنو برا او شر مزار كرم سيدا تشوفت النهايه دمو هيك السر جريدونا خلقي بولاطي بي شوفي وين ملتي بسيدا خوش تشوفت النهايه بونا سيدا خوش تبي
1: خدي السيد دائما قلتنا من اخفتنا رب العالمين و هر وصل سنت پیغمبری صلی الله علیه و سلم کو بو وقتی بو پیغمبری بو مدیار کری علیه افضل صلوات و سلام کو من قاتل من دفاع عن النفس ودفاعا عن الأهل ومال كو أفا بدي بتا الشهيد هكا دفاع إيش هكا هطا كشتن وحق دايم حق كي دايم كو أم بركري لفانت شتابكين أم أم أم يعني في في في أخفتن الجهينة هر بر هر إيك هر بسلمان كي كو واجبة فرضة سلوي دفاعش ديني خوب كت دفاعش أهلي خوب كت دفاعش وطني خوب كت دفاعش ناموس وكرامات خوب كت أبا حقيقي مشروع هل كسي كي طمعي بكت بيت في ملتي ما تعدهيلي بكت بيختب القانون يسوع تخوي تخلت ظلم وزرداري اللي بكت مجديني فكت مجدهات وعرض وناموس ونادير بخير أبي إسلام تاريخ دائما أم دفاع برجري اللي بكن وفي حقيقي مشروع وأبا دي بتاخدن أجر هكذا في بكت بخدي نيته ويصاوي بخدي هكذا هاتا كسوني خدت على ديفيدون رز الشهيد
0: خدش رجل هذا عزيز الدمويك أمش دي بيجن يا ربي توي حاجي كرني إبكاد لمدى أفاكو بيغنبري هاي صلى الله عليه وسلم بوخاق أخو وقتي اختي رب العالمين فرموا لي كدي قلت مش اختي مش اخذ بها شو اسر قريك اش قريت مكاهي قلت هاكر خالكي تاس ندر يخزو ما تشد جورا اش في درنا كاتم وبشتينجي اختي بيغم بس صلى الله عليه وسلم مدينة قلت يا ربي تو حاجي كرنا مدينة وصب كاد اللي مدى لكي تشوى تا حاجي كرنا مكاهي كاد اللي مدى بج يا ربي امدعوش تتكين السلبي من برا بيروس تو والله ما صار بكي أفضل بكي ورب العالمين خرابش مدير بخيتن وباشا الدف مزيدة بكتن قدرت ما يدخوش تفي يد برنامج رنامه الفيرا متدماهي كا برنامج خو زور سپاس بزور برس ما مستا ملا سالم ریکانی کو در فد دایم و اف جواتا زور سپاس بسیده خوش تگیم
1: سپاس یاد کم سیده صباح دعات کم کتو موفق بید برامج خدا و خلک ایک فایده که جیب کتن راستی برامج که پیروزه مادم قوانین و یاسای دینی تینا شروع بکن هم دعات کم رب العالمین هر کسی که خدا ما بخو فایده جیب کبید و رب العالمین اف آخرتنا ما کریبو ما بخیر بنویزید رجا قیامت سیده
0: خودش ترازی بید سپاس اگه تبجی بگوهدارت ما و هر صابینارت ما سوشالی کو حتی نکه ادگم دوه الدمو هيك صلوات امدا كارو بيشكار صباح ابو دي قبل كان هر دو افكارت من الجوره كنتريكا كوغر خليل والسوشيال ميديا جي روجر امير صديق حتى ام هنو باباتك كدي برسك ادي ميوانك دي بيمين متشاف دري خداي مزن و خداي مزن ولات مكرسان هر ارامو افضل بكن

مبغون متخازين مترابيني خلكو عالمتنا خازقيني هاي بابو مات بملكي موتي خنجري صار سري متهجي

وصا جدير وحشتت كم بيكو دستن تبقرم بيكو دستن خودان مسر دلتا بيكو تكيرات يا جاوين تدابر سببم الجكر بن وان اوينين سروجيو نوك مروفين سرسري بلكو وك ظلاما حشتت كم

عدره بالعربي خجاد لي من دبي بيناقي انت خلي كرمامي مالا بابي من زرافة او نبوة دارك داري سوليك.

0: استخدامي بابا تيتا سر موبيلياتا ايد يبدو مهيكات افرين صدر تني بو صدر اتشنكيا بها بركة ات موبيليات النافمالي دا بجورها ديزاين تشهانة و جاكي دريش قلتي في همي زوقا موبيليات اوفيسا شي تدفل بو همي اوفيسات بردستن تا اوفيستي نباخ چهايا اهب باش ترين موبيليات باخ چايت هاي ده هر الوري تستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات النافمالي بابا تن رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنه ديكورات النافمالي و دريسنج روم و همي جدي بحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منعشي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو بار دوشاكو بوليف جبراند النايو بن صدف بوسخ لم يولاشتا وخواكو كيل ديفي جوبن فا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيو دهوكي
1: والله أفري صدف قزانجا تزيداترا كدا سردار كيب ريكا واتصابي فريكا ودرفتا برنوايا خلات دزباجي وبو بشك داري كرني تيرو بشكاندا بو سيجاشت النايب و سترون بلين بي ام دبليو اكس 5 ده آیس کریمن بکرا و ایکی بلاش
0: بود. دمه بابت هیت سر موبیلیاتا اید یبدو ماهی کار. آفرین صدر.

0: بيستنا بوخچايا اوهب بوش ترين موبيليوتد بوخچايت هاي دهر الوري دستكوي افش لايك و فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندن او افانتشتا هما ديكورات چنا ديكورات نافمالي و دريسنج روم و هميج ديف حزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا مناچي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو با دوشاكو بوليف جبران دي نايوبن صدف بسخ لم يولاشتا و خواكو كيل ديفي جوبن فا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوكي والله افرين صدف دمي بابت هتا سر موبيلياتا ايدي بدو ماهيكات افرين صدف تني بو صدف يتشنكيو بهفركة ات موبيليات الناف مالدا بجورها ديزاين تشهانة و جاك دريش قلت بهمي زوقا موبيليات الوفيسة شتت فيت بو همي وفيسات بردستت دا اوفيستي نبخشا يا اهب باش ترين موبيليات بخشايت هاي دهر الوري دستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات الناف مالي بابت رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنا ديكورات الناف مالي و دريسنج روم و همي جدي بحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا مناچي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو با دوشاكو بوليف جبران دي نايوبن صدف بسخ لم يولاشتا و خواكو كيل ديفي جوبن فا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري و سليماني و دهوكي والله افرين صدف
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

النجاح اللي بارقين بسبع جبل ماقى لشمال برضا ميركوش الله نورعوا لكم ولا بابي مرينا نبقوا قام قام رون برون ارز خطم طا محمد خما خذ خما

عزيز ادلم نواب صالة تايبي ميلا وبرخو ندع زوزان جاري مال بلاتو نهل قرق وبالي شباني ازوزان صار دباي ملاو كوهو نعتمس بيضان ويبارا لحولي كمالا

الراج بالراج وكي كل لك محمد إذا صارت في بلاوكم دي ورب شار كرب وارث قلع دير جامبو صاحب مالنا المال أبشبه جبل أبا قالي بشبه البردام

0: بو ريكلام كرنين راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705-225-47-74.
1: راديو دهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

وصا جدير وحشتت كم بيكو دستن تبقرم بيكو دستن خودان مسر دلتا بيكو تكيراتيا جاوين تدابر سببم الجكر بن وان أبينين سروجيو نوك مروفين سرسري بلكو وك ظلاما حشتت كم